رب المشرقين ورب المغربين.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

الحمد رب المشرقين ورب المغربين.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى

رب المشرقين و

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

الفرق وجنى الجنتين ذاك

لا.

الله.

Love.

love.

الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

أنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا

0: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
1: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خوي
0: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خوي لي بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بله وتم اي پیغمبري خوات شي بلهم فرموي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بله بيانيان و ايواران سيجار بستو لهموش تيك دفارز ري

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: ام فرموديا پيشواتر مذي روايتي كردوا
1: اصبحنا واصبح الملك لله
0: هر كسيك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريدا چيتا بهشتوا و هر كسي بياني بيقين و بيله اگر او روجا بمريدا چيتا بهشتوا ذكركش بريتيلا
1: اصبح

0: من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: أم فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا. الله

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فالمديا بيشوا أبو داود والترمذي روايتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اش بريتي الا.

0: ام فرموديا هردو بيشاوى احمد نسائي رواياتي عن كردوا
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد

0: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
1: استغفر الله واتوب اليه
0: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرميت داوای لخوشبون لخوا بکن من لروجه دا صد جان داوای لخوشبون لخوا دکم.

برزش کا پرسی پرسی کا دکتور بے زحمت حیوانی قربانی بو چن کسر ابردری چونکه زور کا پی مانلن حیوانی کی بچوک بو یک کسر ابردری و حیوانی گورا بو حوت کس سر ابردری طبعا برزان ام قسی بطاله و هیچ دلیلی کی شرعی لسرینیه اصل وای امك قرباني اكن حيوانك بچوك بدليني اويك پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم حيوانك هنا وسري بري وفرميت يا مبو محمد خانوادي محمد صلى الله عليه وسلم كنو خزاني ابو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يك حيواني سر بري كواتا يا مالي اصل وايا همو خاون خانوادي بونمني پياوك اگر چوار خزاني هبه بسم الله شي هبه يك حيوان بني خويو خانواده ومن الله كان يكو تنانا علماء فرمون بني مردو كان شيء اكوي لو خانواده او حيواني كسري ابره وصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم واين كردو ابو ايوبي انصاري بما نقريتوا افرمي كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون افرمي لزمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابی پیغمبر افرمه لسردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب اچون حیوانیک شاتیک واتا برانیک یا شکیک یا سر ابری لبری خوی و خانوادکی لیشان خواردو بشی خلقی شان لیادا اما اگر هاتو کسیک یک حیوانی سر بری بو خوی و خانوادکی اگر اینویز چند کسیک لحيواني كي غوريا بشدار بن او كاتا اغابان لي بيت چند كس ناتوان ليك حيواني بچوكا لدو خانواده بشدار بن واتا بو نمونه دو رئيس عائله برن بهر دو كوان مره كرين بهيت شوازك مقبول نيا اگر چي يه هر دو كشاني كي خوانو خيزانيان بن چون كوتو مانا حيوانيك بو يك خانواده ابي دو دراوسي نابن بيك خانواده وانا دو خانواده ابي يكي حيوانيك سر ببرن اگر دو كس دو خانواده يعني مثل حيوانيكا بشدار بن او كاتا بي حيوانيكا حيواني غوري بي رشا ولاخ قاميش حشتر أما أنا بو حوت خانوا أداء بالنك حوت كس حوت خانوا أداء وحوت سرق عائلة أتوانن بيكوا بهر حوت يعني رشاولاقه بكرا أو رشاولاقه بكن بقرباني إمامي نووي درباري أم مسألة أفرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حيوانيكي كسر بريوا فرميتي اللهم هذا عن محمد وآل محمد أم حيواني بو خوي خانواده كي سر بريوا أفرمي لمنهاجا لو اشترك اثنان في شات لم تجوز أفرمي بو دروس نيا دوكس طبعا قالي دوكس ديرا ديار ما بس دو خانواده چكا خوي لرا حديثة كي پیغمبر ديني اگر مسلكا دوكس يعني دو تاكبه چون الله پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بو خوي آل محمد يك حيواني سر بريوا كلبلوك أفرمي دوكس لحيوانيكا ديار ما بس تكا أويا أم دوكس دو خاون خانواده بن لحيواني كابياني والشريك بن لحيواني بچوكا دروسنية لحيواني قوريا دروس دا دو خانواده سي خانواده تا حو خانواده شريك بن أما بابتا لخلق برتسك نكينو برزان زور جرما مصاياني آيني بداخوا واي لخلق قرسكن كابرا قرباني ناكا چونك من قرباني بو خوم بكم بتنها معلوم نالكم بيبشكم لم خيره چاوين لدسي منوية خيزانكم چاوين لدسي منوية من تنها حيوانكم بيسر أبري حيوانكش بس بو خوم يبكم أي أوان اما چی به وجدانیه که برای زن خلق لقربانی سرد مکنه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کردویتی زورینی زانایان ریگیان بمداوه اما لخلق برتسک مکنه و با خلق بمساحت بی که با خلق اما بلین که هر پاره یکتان هیا خوتو خانواده کد یک حیوانتان نسره دوله من حیوانی گوره اکن خوالیتان قبول که نیتان یک حیوانی بچوک بشی خوتو خانواده کد اکا با کبر عبادت کب که ريقر نبي لم عبادته خلق سار نكينو با خلقي فقيرو حجار اواني ما مناون دن نرامتيان لقل اما بجدار بن لم خيره لبرو علين بله دروستا لخانواده يكا يك حيوان سر ببردريك ليس يك سفرنا نقول يك حيوان بو هميان دروستا او كسانش كشن خانواده يك حيوانيكي قوله بكرن تا حوت خانواده بجدار بن لحيوانيكي قوله دروستا

0: مسلمان
1: برای جگه پرسی پرسی کاک دکتر آیا کاتی قربانی کردن لکه و دسپی اکا آیا ل ریکم سرتای روزی جشن و دسپی اکا یا لکه و برای زن ل نوجی بیانی روزی جشن قربان و دسپی ناکا اما حالا لکه و دسپی اکا ل دوای کاتی نوجی جشن و یعنی بونمونه اما ابی بزای نوجی جشن کی اکنه نوجی جشن همون معنی زنی تقریبا ساعت و چارک یک ساعت یک و بیست دقیقه دوای نوجی بیانی اکنه باش ل دوای نوج دو خطبه امامش حساب کن باش اگر خطبه کنی کی پنج دقیقه شام پی بچه ده دقیقه پی بچه نوجا که اگر حساب کن پنج دقیقه پی بچه چارک یکی پی بچه و تا احتیاطا اما دو ساعت دوای نوجی بیانی اگر کسی بیه قربانی بکه بلام لسرتای نوجی بیانی و نعم قربانی نیه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ریگی پیانه داوه و فرمیتی هر کسی لو کاته یا قربانی که سر برهی بیه افرمی او گوشتی که بو معلوم نالقی سر برهی و با حیوانی که تر بکا با قربانی فرمیتی من ذبح قبل ان یصلی فلیعید مکانها اخرى افرمی هر کسی قربانی کرد بر لنوش کرد نکی با حیوانی که تر لبنی او سر ببره چون که او حیوانه با حیوانی قربانی نشوى ولا روايتي شكا افرمي من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين افرمي هركسك لدواي نجي ججن قربانيك افرمي او حيوانك لكاتي خويا سربريوا وسنتك مسلماناني جبجي كردوا اخر كاتي قرباني برزان طبعا علماء خلاف يعني طبعا اوسر تاغوتبان لمودس بيكا دواي نجي ججن وتبابلين دواي دو ساعات لنجي بياني احتياط الإنسان أم كاتبيكا باش تاكي قتو مانا علماء خلاف يعني هنديك قالين يكم روج أو كروجي نحني في أوتري روجي ججن لقال دو روجي أيام التشريق زوريني زانايان لسن أول كلمسي روجي قرباني أكري واتا لسيم روجي أيام التشريق وأيما بيالين شوارم روجي ججن علماء قتوان لشوارم روجي ججنا قرباني ناكري أما رأي حنفي ومالكي وحنبلي كانشا قتوان بآوابوني خوري سيم روج كاتي قرباني طاوبي طبعا ام رايه راي راجحني الراي راجح راي شافعي كانك خوما المذهبي شافعين تاتشو ادم روجيش دروستا بلا احتياط انسان لم خلاف بيت دروا وتايم دائما انسان بريزان يعني احتياط بو ديني خوي بخا ما دام سي مذهب قلتو انا تا سي يم روش ايواري سي يم روش قرباني اكله اما بابين لم سي روجي يكما قرباني كان ما بكين هول بدين مقر عزلك مان هبي ني خين روجي شوارم تشكن لروجي شوارم تنها شافعي كان ريقيان بيداوة إما أمانوية كاريك بكين كلاي همو زانايان رأيان لسد بيكا كاريكا مقبولة همو زانايان كوكن لسد أوي كلمسي روجيا وكو عرزم كردن بكري نخلية روجي شوارم أما أفضلت لك كسي كيجيك العجدي كيبو بيخات روجي شوارم والله أعلم إن شاء الله قربانيكي قبولة وخواي فرورد قال لي ورقده

Allah.

والحب ذو العصف والرمان.

0: الحمد
1: رب المشرقين ورب المغربين.

جميع مسلمانا جزمي قربانا جميع مسلمانا مسلمانا بشاد مدار دا أزاد مسلمانا بشاد مدار دا أزاد خوشي

دجنة رزقنا في الزين مسمى دجنة رزقنا دجنة دجنة صبانا دجنة مسلمانا دجنة دجنة صبانا دجنة مسلمانا مسلمانا دشادين لدار دا أزاد مسلمانا دشادين لدار دا أزاد مسلمانا دشادين لدار دا أزاد.

love.

เลิ

Allah.

الله.

0: پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی هل شوی دوائنیو جی مغربی روشی پین شما انسانی مسلمان ابی خوی حاضر که ابو خویندنی قرآن اگر شوکی پی نکرا بیانیکی اویش بریتی لصورتی کهف که بدوشی وازو دور روایت سعیدی کری خدری رضای خواه لیبی ابی سعید ام فرمود و ما نقل که افرمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين بيت العتيق. هركس الشوي جمعة لدوين يجي في الشمو ومغربكي بشوي جمعة حسابه هنديك ليواتي يجن لدوين دوان زي شو باب وساعاتي أوروبا وساعاتي مع شوار قردنا هو بيوندي بدين ونية كخور أواب الرجي في الشم يتر رجي جمعة دس فيك صلاوادان دس فيك أبي خوتي بو حاضر كي پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی هر کس یک ام صورتی خویند ابیت نور بوی حتی اگات مکه اتر حسابی خود بکه لفرموده که ترا همان صحابه برز نقلی که افرمی من قرأ سورة الكهف یوم الجمعة اضاء له ما بین الجمعتین. هر کس یک امرو صورتی کهفی خویندو بو اجرو پاداش حتی هفته دهاتو انشاءالله بوی بوت نور روناکی ایمانی. او جا اگر کسی کش علی ما موسا من نازانم بخوین مو تو هر روشی جمعه دلیده براسی خلق زور خمسر دل عبادتا براینی خوم که موبایلت پیر سی هموشتی اگر که در صورتی کاف داونلود کلنا موبایل کد اگر ناش زانی بخوینی تو پارت نیه قرآن بکری با چل هزار که و ها سین با معنی درست کرد مالیان او بی خواهی دایتیان دا قلمه که اخی تبانی ای خوینی تو توشو تو این لگل های بخوینی تو جو لقرآن که بگره و هر بنیتی اوی که قراعت که لگل او بی خواهی گوری شلا او پاداشت بو انوسی بوی اما براسی زور زور خمسر دین لم خیره گورانه اما خیره که عجایب برایانی خوم بو همو من دوائی اموتاره اوی گوی لمن ابی عزرت نیه بو قیامت بلی والله که که نمزانی لدوین یک شو چیت کردو هتا ایسا چی امتیاز یک چی ایش یک چی پروژه یکی گورت هبو ام خیرت لدست خود دا ایسا شتا وکو مغرب اتوانی بیخوینی هولدن برایانی خوم هر کسی لعاستی خوی و بارو زخیره قیامتی زورتر که بالانسکی برزو که بو قیامت ام روژه روژه که زور زور مبارکه. دوم شد انسانی مسلمانی خوتان آسای برایانی خوم هندیک تانه ایسه دی بونیوش ای اخه بو چی اون تاخیر دی بونیوش دو هفته پیش ایسه هاتم غلط نبم 20 دقیقه اویز بو دوانزه بروا بک سی نفر لمزگو تا نبو هر اوانی من هاتم بان مین بر بس اوانه نقبتی بس بوی خیرکت نمینی انجا خلق بلی شاودی چیت کرد لما علاوا سی تلویزیونت کرد لصلح بوی یعنی تو روژی جمعه روژی که ابی انسانی مسلمان خوی بو حاضر که دبرم نیو ساعتی ما بونیش بپرتاور بونیش صفیه کم بگره هر ندوم هر نسیم لناو نیوشکیا لناو او نیو ساعتی اتوانی حوت هجر کعد نیجی سنت بکی صد صلاوات لدی داری پیغمبر بده علیه الصلاة والسلام خیره کی زور گورد بو انسری حتی صلاوات کد بوی انیرن صلی الله علیه وسلم ام خیرانه بوله دست خود ادی فرموده که تر همان صحابه خوشویست ابی سعید خدری ایجی ریتو افرمی اذا کان یوم الجمعتی روش جمعه قعدت الملائکتو على ابواب المسجد ملائکتا مبارکا کانی خوادین لبردم او درگی مزگوتا اوستن فیکتبون الناس ناو انوسن ها چون اروی بو ایشیک ناوت انوسری آوا ملائکتا کان سجلیان پیو ناوی فلانی کری فلان انوسن فلانه که ساعت او نهاد بو اویل روش قیامتا پاداشتا که تورگری افرمی من جاء من الناس على منازلهم سبحان الله علی رج مرتبه که تو تأخير دي يسا اوي اها يسا من قصاكم اوي دي ملائكة هالا جولو لنا ومزقو تا دانشتو يتر ناونسي نام يعني هر كسيك دواي امام خطيبوتي سلام عليكم مؤذين باني دا يتر ناونسي نام يعني اجري جمعكت لقا ابي او بزاني لبروي عزري شرعيت نبوا لما لو بويتا هلا شاشي بياني ونتواني خود بشوري نتواني خود بقوري نتواني فرياي مزقوت بكوي ليت شعري موعد تبوي على قال كار بدس يكا ليت شعري موعد تبوي ابو دو سطا زار ناري شافي بري مربز على شش بياني واللي يبو يانا زوريك معني هي للري ربع موچي يا سيارك ورا قري وامري بلام امادني لكاتي تايبتي خويا بيبوني جكي بو ادا كرني ا امدني اوي سيني ابراياني خوم بو يا افرمي لفرموده صحيحه كيا نا وكان انوسن هر كسج ببي بلاي خوي خواي گور لو انا مان بجيري لدواي بيسني ام فرمودو بلمان برزوكين لو انا بما انوسن كوا هاي كم دو ومسيمو كان يقبين نوما نشر بكري للاي ملائكة سجلي جمعة من بجواني برزو بيبو آسمان بويا أفرمي فرجل قدم جذورا ورجل قدم بقرة ورجل قدم شاة يكي كيتر بيغمان عليه الصلاة والسلام أفرمي هيا أنا چون هشتريك أكات خير هيا أنا قايك أكات خير هيا أنا مريك أكات خير هيا أنا ديتا مريشكيك ودعاء وديتا تشوالقيك ودعاء وديتا هلكيك وآني تأخير دينا يوانا نسري ده بزانة برايخوم بوتي ام خيره قوله لدس خومان بدين بويا بيغمان عليه الصلاة والسلام سيكا اميان ابي غايتي او بي ايترد منو توي مسلمان بير بكينوا افرمي فاذا اذن المؤذن وجلس الامام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر كاتيك وها امام هات السر من بركة مؤذن باني دا كتيبكاني ان دا اخنو دين جورو او اي دواي او ان ديت ايترناوي نانس يوم ملائكه كان لقال خلقا اوانيك وهاب جواني هاتن بو مزغوت جو اقرن بو ابراهيمي خوم اغاتان للغو لعب زوريكتان ايكن براسي خطبكتان بطال ابيتو براسي خطبكتان بطال ابيتو ابي بزانن
1: كتاب الجمعه باب استعمال الدهن للجمعه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى نامي هيني جمعة بشي بكارهناني رون بوسترشان كردن لهيني دا سلمان فارسي رضي الله عنه دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي او پیاوي لروجي هيني دا خوي بشوريو تا بوي بكري خوي پاكو خاوين راگريو سرو ريشي خوي شانب كاتو روني لقجي بدات يان لو بونا خوشي كهيتي خوي بون خوش بكات انزا لمال درتي بسرشاني كز باز نداد لهر شوینه بو کران ویجی سنتی کردو لپاشان جوی لوتار بگره او اخوای گوره لگناه و تاوانی نیوان او هینی و هینی دا هاتوی دبوریت باب السواک یوم الجمعه و حدیث کلکم راع عن ابی هریره رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لولا ان اشق على امتی او على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم دكر بسواك كردن لقل همون ويجان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم دي فرمو ايو همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسيارتي خوتان بسر جير دستكانتان پيشواو سر كردكان شوانن بسر او قليل جير دستيان دايو پياوي شوان بسر مالو من دالي خوي وآفرتي شوان بسر بر پرسيارتي لمالي ميردي وهروها نوكرو بندش شوانن بسر او مالو ساماني كالجير دستيان دا لمالو ساماني قوركيان باب الغسل يوم الجمعة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما بشي خوشوردني روجي هيني ابو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ما في خواي قوري لسر همو مسلماني چي بالغ لحفته يقدا جارك خوي بشوات باب الساعة التي في يوم الجمعة وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها بشي أو كاتي لروجي هيني دا هيكن زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي لروجي هيني دا كاتيك هيا هر بنده چی مسلمان نویج بکاتو داوای هر شته لخوا بکات او بیگو من پیدا درید و با پنزه آماجه پیکر که کاتک زور کمه. باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعه. عن ابی هریره رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ فی الجمعه فی صلاة الفجر الف لام میم تنزیل السجده وهل أتى على الإنسان بشي أو سورتي دخويندري لنواجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نواجي بياني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي للعمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بنويجي هيني وخواي قورد فرمي فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويا دخوا ودفرمي وسعى لها سعيها وتكاري بو كرد وريقه بو بري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي حرام قد غيا إيشو كارو بيش سازي كان لكاتبان جنويج دا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كر عمر رضي الله عنهما دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لزيگا كي هل بسينيو خوي لزيگا أو دابنشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنك به أواقسي بيزيد كردوة.
2: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی باشترین روش که خوری تیدا حالات بید روشی هینیه. لو روشه دا آدم درست کراوه، لو روشه دا خرایه بهشته، و هر لو روشه دا لیکرایه دروه. و روشی دوائیش ناید تنها لروشی هینیه.

سنتكاني روشي هيني الجمعة يك زوهاتن بومزقود دو خوششتن كسنتيشي مؤكديو هندي لزانايان بيانوايا واجبا وخوبون خوش كردنو سرچور كردن بزيت سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزيقونوا لإمام پنج خندني سورتي الكهف هر کسي روشي هيني سورتي كهف بخويني نوري چي بودا دجرسي باندازي نيوان هر دو جمعكا ششم زور صلوات دان لسر پیغمبری خدا.

0: باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم ذكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو: ايوه همو وكشوان وان لسرت ساو ديريو بر پرسیارتی خودتان بسر جیر دستکانتان، پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلی لجیر دستیان دایو، پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی، و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی، و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی که لجیر دستیان دای لمالو سامانی گورکیان.
1: فضلی صلاوات دان لسر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.

0: هیچ کسیگ نیا کسلاوم لبکاد الا خدای گور الروح کم بود جیریتوا حتا ولامی سلاو کید دموا.
1: باب الغسل یوم الجمعه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما بشي خوشوردني روجي هيني. ابو هريره رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ما في خوي گوري لسرهمو مسلمان چي بالغ لحفته يقدا جارك خوي بشوات.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: باب الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتيل الروجي هينيدا هيكا زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هينيدا كاتيك هيا هر بنده چی مسلمان نویش بکاتو داوای هر شتی لخواب کات اوا بیگومان پیدا درید و با پنزه آماجه پیکر که کاتک زور کمه. باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعه. عن ابی هریره رضی الله عنه قال: کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ فی الجمعه فی صلاة الفجر الف لام میم تنزیل السجده وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخوين دري لنواجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نواجي بياني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي للعمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي: فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويا دخوا. ودفرمي: وسعى لها سعيها وتكاري بو كرد وريقه بو بري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي: قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي: حرام قد غيا إيشو كارو بيش سازيا كان لكاتبان جنويج دا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كر عمر رضي الله عنهما دفرمي: پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لزيقا كي هل بسينيو خوي لزيقا أو دابنشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنقبة أواقسي بيزيد كردوة.
1: قال: وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، هذان وقتان عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير، ساعة، يقول ساعة ويشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤاله وحاجته. فوقت

تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا أيضا جاء في حديث تتمة للحديث الأول في فضل هذه الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا. فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال: إلى أن تقضى الصلاة. إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء.

يكم ماني صلوات كردن تشيه كاتي يلين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ماني تشيه اللهم صلي على محمد صلاوي خدا لكسي واعتباس كردني أو بنده لعسمانا واعتتو دعاكيد كخدا استعيشي جواني بيغمبرك لعسمانا درودي خواي لسر اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد باش اقرتو صلاوات كر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم او خدا لأسمان و دجار صلاو لتوكا بغمر من درودي خواهي لسر بأفرمي اگر كسي صلاواتك لسر من بدا او خدا ده صلاواتي لسر دا و ده هلي اسرتوا و ده بلش برزكرتوا كواتا اگر خدا صلاوت ليبكا او واتستعيشتكا لنوان فريشتكانا او كسب بختا كخدا صلاوي ليكا بير كروا الامرو دا و اگر روب دا بون من اگر كسي قناوي إبراهيم بيت بون مولا إبراهيم خرازي باپيري من باواي دابنين روشك بشي بو جمعو ببيني لنامز قوتكيا ما مصاو تاريا حكا خوي كل بمز قوتكيا ما مصاو تاركي بوستيني ودستي بو الراب كيشي بلي اللهم صلي على إبراهيم الخراز واتصلاوي خدا لإبراهيم خراز ونوشخنان هميان بلين آمين لناخي دليانوا باشان بيلينوا صلاوي خدا لإبراهيم خراز وبيلينوا اوان جبلن امين قمانا كيت قط اميلا بير بسيطة ولا جيانيا هرجيس باشا والله خلقان لما باشتر لدى صدان همو الراجع اوش صلاوي خدايا لسر بندكاني زور بي خلق لدستيانا چه لبر اوي صلاوات لجاني پیغمبر نادان درودي خواي لسر كهو كار ابو اوي خدا صلاوت لبكا نكتن ها اوان بلكو هوالج كي خوشتر جبريل سلامي خويلي بي بو هزو شكو مندية و كششتات بالي هيا تنها يك بالي اتواني روناشي خور لزوي بگريه انفريشتا بايا برزا خدا ويلي اكاد صلاوت ليبكا كاتي ام هوالا قيشتا پیغمبر دودي خويلي سر بي سجده شكري بو خدا بر عبد الرحمن كوري عوف جارته و علي چوملاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سجده اكي زور درياجي بر پاشا فرموي جبرائيل هاد بولام بي فرموم هركسك صلاوات بوبنيري ودعات بوبكا دعاي بوكم هركسك صلاوات ليبكا صلاوي ليكم بويس مزدي شكرم بو خدا بر نكتن ها واندا بلكو فريشتكانيش صلاوات ليكم صلاوي فريشتا بوبنديك واتا دعا كردني او فريشتا بوبنديا اكو خوي غره بو خوي فرمين اي باور داران يادي خدا بكن بو سپاس واستعيشي خدا بكن بيانان و اعواران چون كوه خدا صلاوتان ليكا لغل فريشتكانا خدا لتاريكي و درتان هنت بو روناكشي و خوي غره برامر باور داران بسوز و مهربانا والله خداي غره بسوز برامر من فريشتكان بمليونان جار صلاوت ليكا و دعات بوكن و تدعا بو ايما كن لاي پروردگار كنزيك ليهم چي لما شيرين ترى زاناكان نرخي امان باش زانيوا لبر اوا زور کاری تکردون کاتکا کوتون تحالتشی اواوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به حتا لای او بایی کوری کعبو پی فرمو خدا فرمانی پی کردوم که قرآن لسر بخوانم او بایوتی خواهی گوره ناوی منی بردوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایوتی خدا ناوی منی بردوا لعصمانا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایت چاوی پر لفرمی نسک بگو دستی کر با گریان پیروزبایی لو کسا اکم كخواي قبرة ناوي بردو لسر باسمانا كانوا والله اوه قبرة تنين سر كوتنا باشا تشيبكين اگر خدا صلاوي ليا كردين

0: وسلموا تسليما.
1: في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أقادر ما نكاذبه لن يجي فرزكان دان يجي جمعة بتايبت من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ثم مشى ولم يركب ثم دنا من الإمام فاستمع ولم يلغو الكسي إلى روجي جمعيا غسل بكاو خوشردني سلتش بكات بهردو كيوا فاشان زوب رابون يجي جمعة بفيه بروا سواري هيتشتين بي نزيش إمام بيتوا وهيش قصايا نكاهتا نيجك ثواب بي بهمو هنگاوي شي بلو نيجي جمعة رويشتوا كتب له أجر صلاة سنة أجر صلاتها وقيامها لروايتك صيامها وقيامها بهمو هنگاوي شي نيجي صالك ورجي صالي شي بونس راوة أمسر أو سار كواتاق الهزار هنگاو دور بي لنيجي جمعي أبو مزقود هزار صال نيج هزار صال روجود بو نسر الأمسر ولو سريج دقريتو هزار صال نيج وهزار صال روجود. بقر من راح في الساعة الأولى أو كسيلة ساتي يكم دا لا يبن قيم لزاد المعادة او يا اوباس يكا احتمال سعد دونيوي ايما بو ينظبت كافر من هركسي لو كاتاب روى في غمر فرمي عليه الصلاة والسلام وكوايا وشتيشي كربيت قرباني او الى ساتي دواتر داب روى وكوايا كمان قايشي كربيت قرباني كواتا قال حزك يهمو جمعيه وشتيه كيبا قرباني زورا ساتي دوم دبيتا مانقاسي ام دبيتا مر شوارم دبيتا كالشير وبينجميش دبيتا هيلكا درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علی من امتی صلاة بلا مخلصا من قلبه هر یکی لم امتی من اگر درود و صلوات یکم بو بنیاری لدلو بنیت پاشی بو خوا صلی الله علیه بها عشرا خواه گوره ده درود و صلوات ده بخشه تا امروفا و ده چاکی بو نسته و ده گناهی بو سریتا و وذا درجة هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات وادكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر بي خواهي قرر ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر كسي لأمتك صلواتك بو بن يريمن ده صلواتي خمي پيدا بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هركسي السلام يكتبو بنيري دجا السلام يخومي بيه وشمي بيه غنبري إخوة أوي درود بخشي ببيه غمر صلى الله عليه وسلم دبيت خاوني درود جبريل دبيت خاوني سلام جبريل عليه السلام جبريل هاوتي بيه غنبري إخوة من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه أوي الصلوات بوتو بنيري منيش صلواتي بو دنيرم أو السلام أبو ابن الله پیغمبر إخواني السلام أبو نيرم أو كار بيروزب كادبت خاوني سلام ودرودي هم ملائكة كان تيكرا ما من عبد يصلي عليه إلا صلت الملائكة عليه هركس درود صلاة أبو من ابن الله سرجم فريشت كان خدا لارزو آسمان كان دا صلوات ودرودي أبو نيرم يقدانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبران عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والاوتي پیغمبر خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أمكار ذبته وكار سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات في أغمر صلى الله عليه وسلم وكار قبول بني دعاء زاكان ما نوق إمام علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تولى خوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام بإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجل والرقيب كان هذا بشي تسروا حتى دعاء ودرود وصلواتي لقال نبي أبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

برزش که پرسی پرسی که گفت دکتر به زحمت حیوانی قربانی با چند کسر ابردیه چون که زور کات پی مانالن حیوانی کی بچوک با یک کسر ابردیه و حیوانی گوره با حد کس سر ابردیه طبعا برزان امکسه بطاله و هیچ دلیلی که شرعی دسری نیه اصل وای ایمک قربانی اکین حیوانی کی بچوک به دلیلی اوی که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم حيواني كي هنا وسري بري وفرميت يا مبو محمد خانوادي محمد صلى الله عليه وسلم كنو خزاني ابو بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم يك حيواني سر بري وكواتا يا مالين اصل واي همو خاون خانوادي بون من بيابك اگر چوار خزاني هبه بيست منالي شي هبه يك حيوان بري خويو خانواده ومنالكان يك تنان علماء فرمون بري مردوكان شي اكويلو خانواده او حيواني كسري ابره وصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم واين كردو ابو ايوب انصاري بما نغيرتو افرمي كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون افرمي لزمني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصحابي پیغمبر افرمي لسردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصحاب اچون حيوانك شاتك واتا برانيك يا شكي كان سر ابري لبني خوي وخانوادكي ليش انا خواردو بشي خلقي شان ليه ادا اما اگر هاتو كسك يك حيواني سر بري بو خوي وخانوادكي اگر ايانويس چن كسك لحيواني كي قوريا بشدار بن او كاتا اقابان ليبي چن كس ناتوان ليك حيواني بچوكا لدو خانواد بشدار بن واتا بو نمونه دو رئيس عائلة برين بهر دو كوان مره يكرين بهيت شوازك مقبول نيا اگر چي هر دو كشاني كي خوي انو خيزانيان بن چون که تو مانه حیوانیک با یک خانواده ابه دو دراوسه نبن با یک خانواده وانه دو خانواده ابه یکی حیوانیک سر ببرن اگر دو کس دو خانواده یعنی مثل حیوانیک بجدار بنو که تابع حیوانک حیوانی گوره به رشولاخ گامیش حشتر اما نه با حوت خانواده ابه نک حوت کس حوت خانواده و حوت سر عائله اتوانن پیک و به هر حوت یعنی رشولاخ یک بکرن او رشولاخ بکن با قربانی امامي نووي درباري ام مسألة افرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حيوانكي كسر بريوا فرميتي اللهم هذا عن محمد وآل محمد ام حيواني بوخوي خانوادك كسر بريوا افرمي لمن هاجا لو اشترك اثنان في شات لم تجوز افرمي بوية دروس نية دو كس طبعا قالي دو كس ديرا ديارة ما بس دو خانواده اشكا خويل را حديثكي پیغمبر ديني اگر مسألكا دو كسي يعني دو تاكبه چون الله پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بو خويو آل محمد يك حيواني سر بريوه كلبرو كافرمي دو كس لحيوانيكا دارم مبستك اويا ام دو كسا دو خاون خانواده بن لحيوانيكا بياني وشريك بن لحيواني بچوكا دروس نيا لحيواني قوريا دروس دا دو خانواده سي خانواده تا حو خانواده شريك بن ام بابت الاخلق برتسك نكينو برزان زور جمع مصاياني آيني بداخوا ويلي خلق قرسكن كابرا قرباني ناكا چونك من قرباني بو خوم بكم بتنها معلوم نالكم بيبشكم لم خيره چاوين لدسي منوية خيزانكم چاوين لدسي منوية من تنها حيوانكم بيسر أبري حيوانكش بس بو خوم يبكم أي اوان اما چي بي وجدانيك باريزان خلق لقرباني سارد مكانوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كردوتي زوريني زانايان ريغيان بمداوا اما لخلق برتسك مكانوا با خلق بمساعت بيكا با خلق اما بلين كاكا هر پاره یک تن هیا خود تو خانواده کد یک حیوان تن نسره دولا من حیوانی گوره اکن خواله تن قبول کن نی تن یک حیوانی بچوک بشی خود تو خانواده کد اکا با کبر عبادت کب که ریگر نبین لم عبادتا خلق سار نکینو با خلقی فقیر و حجار اوانی ممنون دن نرامتیان لگل اما بجدار بن لم خیره لبرو علیم بله درستا لخانواده اکا یک حیوان سر ببردر اکن لیسن یک سفر نان خود یک حیوان بو همیان درستا او کسانش کشن خانواده یک حیوانی که گوره بکرن تا حوت خانواده بجدار بن لحیوانی که گوره درسته.

أكبر. لا

Allah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما لبى ملب وكبر الله أكبر ما حج حاج واعتمر الله أكبر ما ضحى مضح ونحر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسلماني خوشويست برياني بريز لو بربياني مباركة لو روج بيروزا سلام ورحمة وبركة خواهي قورة برجة بسر دلو درونها ملايك من زجني قربان لجنابتانو لمسلماناني همو زيهان بيروز دكم خواهي قورة همو كاتو ساتو روجة چي مسلمانان بكات زجن خوشي دعوة كارم لخواهي قورة هر وكو لو ججنا لمالي خواهي كوي كردين ولا في الدوسي على لقل پیغمبر من صلى الله عليه وسلم كوم عم كاتوا برزان يقل قورترين شعيرو ذكر لإسلام ذكر الله أكبر كاتك كبان ددين دلين الله أكبر كقامت دكين دلين الله أكبر دسبن ويج دكين دلين الله أكبر قرباني دكين دلين الله أكبر من ذلك ما لدايق دبي لبنجوي دلين الله أكبر لجنق جهاد دلين الله أكبر لججنكانيش دل خوشي خومان درد برينو دلين الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا حقي خومان دلمان خوشبي بججنكان من مسلمان لهمو كس أحق ترى كلا ججنكان ضلي خوش بي أواني كدوين لسرچيوي عرفة راوستان أوان حقي خويانا أورو الضليان خوش بي تونك خواي قوري رزقاري كردن لآقري جهنم أواني كدوين بروجوبو حقي خويتي أورو الضل خوش بي لبر أواني خواي قوري لقناهي دو صالي خوش بو أواني دوين بدريجاي روجي عرفة دعاء نزاو تكاو بارانوي عندكرت اوان اورو حقي خويا انا الضليان خوش بي تنك دعاي روجي عرف قبولا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خوش بيستان استكلير كوبو ينوا خريشي مراسيمي وتارو نويجي تجنين حاجي كان من دواي اوي دوين شو لتشوي عرفهات نخواري بو بيانيا دتنمينا خريج رمي الجمرات دبن كبكردي خو من دلين شيطان بازم كردن دواي او هر اورو دتن طوافي افاضه دكن طوافي قورا صفا ومروه دكن برتي عند تاشن احرام عند ادنين خاي قورا حجي حاجي كان من قبول بكا ولو نعمت قورج بيبش ما انك وقسمت مامك برزان اورو روجتي قوريه ان اعظم الايام عند الله يوم النحر
پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمی یک لگورترین روزه کان للای خوای گورا یکمین روزی دجنی قربانا دجنی قربان تایبد مندی خوی هيا یک لگورترین عبادت کان کل دجنی قربان انجام ددری قربانی کردنا سنتی بابا گورمان ابراهیم علیه السلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمی لروزی دجنی قربان مسلمان هیچ کردویگ ناکە لە قربانی گەورەتر بی قربانی گەورەترین عبادەتە لە جەژنی قوربان لە هەر چوار ڕۆژی جەژنی قوربان دەفەرمی پێغەمبەر علیه الصلاة والسلام لە ڕۆژی قیامەت ئەو قوربانیە کە لە دنیا دەیکەی لە ڕۆژی قیامەت بە گۆشتەکەی و بە هێزکەکەی و بە قۆچەکەی و بە فەروەکەی بە هەرچی هەیە هەر هەمووی دێتە ساحەی مەحشەر دیتە ناو میزانی تاکو میزانی حسناتت و دفرمی پیشی اوی یکم قطره لخوینی او آجلب کو تسرزوی خواهی گوره قبولی دکاو لگناها کانت خوش دبی لوی اوی پی دکره با قربانی بکا عبادت چی گوره یا سنت چی مؤکدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام که پیغمبر علیه الصلاة والسلام ليكم روجي ججني قربان لدواي نويجي ججن قراو مالي دو براني قوري كرد قرباني يكم يعني كرد قرباني بدستي مبارشي خوي فرموي خوايا لم قبول بك لباتي خومو مالو من دالم دوام يعني كرد قرباني فرموي خوايا لم قبول بك لزياتي همو كسك لأمتي من كناتواني قرباني بك لوي اويناتواني قرباني بك دلت بو خوش بك پیغمبر عليه الصلاة والسلام لجياتي جنابت قرباني كرديا لو اويد تواني قرباني بك بابيكا شعيريه چي گوريه ملن باشتر وايا پاركي بكين خير پاركش بك خير و قربانيكش بك ليغيظ بهم الكفار بادوش منان دليان بتقي بو شعيره گوريه والله دليان دتقي دل حركاتك ججني قربان دبي جورجەکان لە کونەکانیان دێنە دەرێ قسان دەکەن فەقیرمان زۆرە پێویستیان بە پارەیە پێویستیان بە خانووە پێویستیان بە زلک و بەرگە پێویستیان بە گۆشت نییە نەخێر پێویستیان بە گۆشتە چونکە خوای گەورە وا دەفەرمێ لێ قوربانی بکەن قوربانیەکانتان بکەنە سێ بەش بەشێکیان بە خۆتان بیخۆن بەشێکیان بدەنە کەس و کار و جیرانەکانتان بشه چیشیان بدن خلشی فقیر و هجار کسی بله پیویستم پینی و نای خوم نه بی خو لبر اوی سنتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنتی پیغمبر که بخوی او کسی که قربانی دکا بی خوا حتی اگر بشه چی زور کمیش بی کسی که دلنا دم دیرانکان و خزمکانم دولم مدن پیویستیم پینی نخیر بشه چی کمیش بی بیانده بشه زورکش بکن خیر و صدقه روی خوش بیستانم او خیر گوریه لدست خوتان مدن کردویه چی دیکه که لروجی ججن لهر دو ججن پیویستا بجیگیاندینی صلی رحمه سردانی کردنی خزمو کشوکار سردانی کردنی جیران سردانی کردنی برادران بتایبتی اوانی که سردان ابناکن اوانی که قصد لگلناکن سردانی اوان بکه او صلی رحمه پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام دوای اوی باسی گوری صلی رحم دکا ده فرمی صلی رحم اوانی بتی لای کسکو سردانت بکاتوا گوری صلی رحم لویا بتی مالی کسک نیتو مالت کسک قصد لگل ناکا سردانت ناکا اوز سردانی بکا وی خوش بیستانم فرصت ججن سردانی یکتر بکن سردانی زیرانکان بکن زانه لجیرانه کاند لگرکت هر جیگایگ مال یتیمک پیدا زانی سردانی هم که دلیان خوش بکا لهمو که زیاتر پیویستیان پی هیا مال فقیر هیا مال محتاج هیا یکم روژی زجن سردانی هم که یارمتی هم دن مساعده هم کن او فلسفه زجنه او زجنه لیسلام که با دلی یکتر خوش بکین او خوش بستانم دوباره پیروز بایی زجن لجناب تاندکم دلخوشی خودتان راب گینن و زور تکبیر لبدن هتاوکو نویجی مغربی روژی توارمی ججن الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرتا و اصیلا یا ربی خواه لده پارین و بناوزوانه کانت بصفات برزه کانت با اسمی عظمت
يا ربي خذ يا طاعت وعبادت من قبول بكي حجي حاجي كان من قبول بكي حجي حاجي كان من قبول بكي يا ربي خدا بي وقدوم يان بكي خير وبركه لبولاتكان يان يا ربي خدا بقسمت مام كي صالاني داهتو لو كاتانا لحجب يا رب العالمين يا ربي خدا قرباني او كسان قبول بكي كقرباني دكن يا ربي خدا روج وكاني او كسان قبول كي كدويني بروجوبون طاعت وعباده ودعاء ونزا وتكا ورزا وبارانو ما قبولك يا رب العالمين شفاينا خوشكان ما بدا يا ربي خدا شفاينا خوشكان ما بدا رحم بمردوكان ما امكا كتابي كان ما نازح بكا يا ربي خدا لد بارين وبقوري خوت لبهشت ناز ونعمتي بهشتكان يخوت ببش ما نكي امين والحمد لله رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلانه. عباد الله، أمرنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم بالصلاة والسلام على النبي الأمين، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وتكرم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بستان همو ججنك همو ججنك دو تبيني هيا همو ججنك دو باريد كمولي بيزار نارو يكميان شنك بيبست براسي. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يكميان أقادار بين روجاني ججن روجي عبادته طاعة نيكين روجي قناه معصيات. يقل مشهورترين قناه كان لروجي ججن ديكين مصافحة وتوقع كردنا لقل آفرتاني نامحرم كتبلكا كتخالا كتماما خشي خيزانا نامحرم من دروسنا توقعان لقلبكا بلكو يقل قناها قوركانا. تبيني دوام روجي ججن روجي خوشية روجي شادي ودلخوشية سرداني سر قبران مكان وتازيكاني شنوي مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

السبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب.

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

الأضحية عمل صالح عظيم، وكما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: أفضل العبادات البدنية الصلاة، وأفضل العبادات المالية التقرب إلى الله عز وجل بالنحر، يعني الأضحية والهدي. ولذلك جمع الله تعالى بينهما فقال: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد ذكر أهل العلم أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، هي عمل صالح عظيم وسنة مؤكدة، فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على الأضحية وأن تتقرب إلى الله عز وجل بها، وأن تطبق السنة، تأكل منها وتتصدق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا وإن كان في الهدي، إلا أنه يشمل بعمومه الأضحية. وبعض الناس ينفق أموالا كثيرة في الكماليات وفي الأسفار وفي غيرها، وعندما تأتي الأضحية يبخل ويحاول التخلص ويقول إنها ليست واجبة وإنما سنة مؤكدة. نعم، هي سنة مؤكدة، لكنها عمل صالح عظيم. وانظر إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي لم يرزق بولد، وكما يقول المفسرون قد تجاوز 80 من عمره لم يرزق بولد، ثم بشر بإسماعيل عليه الصلاة والسلام. ما ظنك بإنسان كان عقيما ثم رزق بمولود وعلى كبر، ثم هذا المولود كان ابنا صالحا بارا، فلما بلغ أحسن سن يتعلق فيها الوالد بولده أمر بذبحه، فلم يتردد، لم يتردد عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فأبدله الله عز وجل بكبشين عظيمين فذبحهما فداء عن ذبح ابنه إسماعيل. فالأضحية هي سنة أبينا إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. انظر إلى إبراهيم الخليل، أمر بذبح ابنه فلم يتردد، فكيف بمن يؤمر بذبح شاة واحدة في العام ومع ذلك يبخل ويحاول أن يوجد لنفسه الأعذار؟ فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على الأضحية، فإنها عمل صالح عظيم، بل إنها من أجل وأفضل العبادات المالية.

لقد فطر الله عباده على حب التقرب إليه بالقرابين. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن هذه المناسك الأضحية، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة وسننه المؤكدة، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق. ولا تصح الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تصح بالدجاج ولا الأرانب ولا الغزلان ولا غيرها. ويسن أن تكون الأضحية حسنة سمينة، وبه فسر قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: ولا بد أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا، وهي في الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2 سنة. ولا تجزئ التضحية بما دون السن المعتبرة ولو كانت سمينة، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء وهي شديدة الهزال. وأما عيب الأذن والقرن والذيل فيكره، ولكنه لا يمنع الإجزاء. فاحرص على استحسان أضحيتك وسلامتها من كل عيب، واعلم أن القبول ملازم للتقوى. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين.

ما هي صيغة التكبير في العيد؟ والجواب: لا تلزم صيغة معينة للتكبير. خلي بالكم الجواب ده عشان مش عاوزين خلافات في المساجد. لا تلزم صيغة معينة للتكبير، الأمر فيه سعة. هذا مذهب مالك ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد، وقول ابن تيمية، وقول الصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل العلم. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. أطلق الأمر بذكره سبحانه، ولم يقيده بصيغة معينة، ولم يقيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة معينة. فكيفما كبر المسلم فقد امتثل أمر الله جل وعلا. في المسألة ما فيش نص صريح صحيح يفصل بين المتنازعين والمختلفين من أهل العلم. وإذا كان ذلك كذلك فالأمر فيه سعة ولله الحمد. فثبت أيضا أنه قد تعددت صيغ التكبير عن السلف رضوان الله عليهم، وهذا أيضا دليل على التوسعة. وقد ثبت أنهم كانوا يكثرون من هذه الصيغة وهي أفضلها: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا مذهب الأحناف الحنابلة، وقول عند الإمام الشافعي في القديم، وبه قال طائفة من السلف، وثبتت في ذلك أثار كما في ابن أبي شيبة في مصنف بسند جيد عن شريك قال: قلت لأبي إسحاق كيف كان يكبر علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما؟ قال: كان يقولان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر أيام التشريق فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا مشهور توارثته الأمة جيلا عن جيل، وهو أشمل التكبيرات والتهليلات والتحميدات. ويسن الجهر بالتكبير للرجال، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عند الإمام أبي حنيفة. واستدلوا برواية أم عطية التي ذكرتها قبل ذلك مرتين من فضل الله جل وعلا. هذه جل أحكام صلاة العيدين، أكتفي بها ولا أريد الإطالة أكثر من ذلك،

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بله جگه پرسی پرسی کاغ دکتر آیا کاتی قربانی کردن لکه و دست به اکا آیا ل ریکم سرتای روزی جشن و دست به اکا یا لکه و برای زن ل نیوجی بیانی روزی جشن قربان و دست به ناکا اما حالا لکه و دست به اکا ل دوای کاتی نیوجی جشن و یعنی بونمونه اما ابی بزای نیوجی جشن کی اکنه نیوجی جشن همون ما نزدیم تقریبا ساعت و چارک یک ساعت یک و بیست دقیقه دوای نیوجی بیانی اکنه باش لدوای نیوش دو خطبه امامش حساب کن باش اگر خطبه کنی که پنج دقیقه شام پیبچه ده دقیقه پیبچه نیوش را که اگر حساب کن پنج دقیقه پیبچه چاره کی پیبچه و اتا احتیاطا اما دو ساعت دوای نیوشی بیانی اگر کسی بیای قربانی بکه بلام لسرتای نیوشی بیانی و نه اما قربانی نیه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ریگی پیانه داو و فرمیتی هر کسی لو کاتیا قربانی کی سر بری بی افرمی او گوشتی که بو معلوم نالقی سر بری و با حیوانی کی تر بکا با قربانی فرمیتی من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانها اخرى افرمی کسی قربانی کرد بل نیوش کرد نکی با حیوانی کی تر لبری او سر ببره چون که او حیوانه با حیوانی قربانی نشوه ولا روايتي شكا افرمي من ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين افرمي هركسك لدواي نجي ججن قربانيك افرمي او حيوانك لكاتي خويا سربريوه وسنتي كي مسلماناني جبجكر دوا اخر كاتي قرباني برزان طبعا علماء خلاف يعني طبعا اوسرتا قطبان لمودس بيكا دواي نجي ججن وتبابلين دواي دو ساعات لنجي بياني احتياط الإنسان أم كاتبيكا باشا تاكي قتو مانا علماء خلاف يعني هنديك قالين يكم روج أو كروجي نحلي بي أوتري روجي ججن لقال دو روجي أيام التشريق زوريني زانايا لسل أول كلم سيا روجيا قرباني أكري واتا لسيم روجي أيام التشريق وأيما بيالين شوارم روجي ججن علماء قتوانا لشوارم روجي ججنا قرباني ناكري أما رأي حنفي ومالكي وحنبلي كانشا قتوانا بآوابوني خوري سيم روش كاتي قرباني طاوبة طبعا أم رأي راجحني رأي راجح رأي شافعي كانك خوما المذهب الشافعين تاتشوارم روجيش دروستا بلام احتياطا إنسان لم خلاف بيت دروا واتقيم دائما إنسان بريزان يعني احتياط بو ديني خوي بخا ما دم سي مذهب قتو يانا تا سيام روش إواري سيام روش قرباني أكله إما بابين لم سي روجي يكما قرباني كان ما بكين هول بدين مقر عزليك ما نهبه نيخين روجي شوارم شكرا لد روجي شوارم تنها شافعي كان ريجيان بيداوه إما أمانيو كاريك بكين كلاي همو زانايان رأيان لسد بيكا كاريكا مقبولة همو زانايان كوكن لسد اوي كلمسي روجيا وكو عرزم كردن بكري نخلية روجي شوارم أما أفضلت لك كسي جيجا العزدي كيبو بيخاطر روجي شوارم والله أعلم إن شاء الله قربانيكي قبولة وخواي فرورد قال لي ورقدي

Love.

أكبر. لا

come on.

الله.

Love.

love.

رب المشرقين و

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

مدهان.

جشن كيلو ذكرنا كيلو الزين مسمى جشن كيلو ذكرنا جشن جشن قربانا جشن مسلمانانا جشن جشن قربانا جشن مسلمانانا مسلمانا دشادين لدار دا أذان

0: الحمد
1: والحب ذو العصف والريحان فبأي

رب المشرقين ورب المغربين.

0: الحمد
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

برزش کا پرسی پرسی کا دکتور بے زحمت حیوانی قربانی بو چن کسر ابردری چونکه زور کات پی مانلن حیوانی کی بچوک بو یک کسر ابردری و حیوانی گورا بو حوت کس سر ابردری طبعا برزان ام قسی بطاله و هیچ دلیلی کی شرعی ده سرینیه اصل وای امک قربانی اکین حیوانی کی بچوک بدلیلی اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حيواني كي هنا وسري بري وفرميت يما بو محمد خانوادي محمد صلى الله عليه وسلم كنو خزاني ابو بيغمري قوا صلى الله عليه وسلم يك حيواني سر بري و كواتا يما علين اصل واي همو خاون خانوادي بون من بيابك اگر چوار خزاني هبه بسم الله شي هبه يك حيوان بني خوي خانواده ومن الله كان يك ترى علماء فرمون بني مردوكان شي اكويلو خانواده او حيواني كسري ابره وصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم واين كردو ابو ايوبي انصاري بما نجريتو افرمي كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون افرمي لزمني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصحابي پیغمبر افرمي لسردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصحاب اچون حيوانك شاتك واتا برانيك يا شكي كان سر ابري لبني خوي وخانوادكي لي شان اخواردو بشي خلقي شان لي ادا اما اگر هاتو كسيك يك حيواني سر بري بو خوي وخانوادكي اگر ايانويس چند كسيك لحيواني كي گوريا بشدار بن او كاتا اقابان لي بي چند كس ناتوان ليك حيواني بچوكا لدو خانوادة بشدار بن واتا بو نمونة دو رئيس عائلة برين بهر دو قوان مره اگرين بهيت شوازيك مقبول نيا اگر چي هر دو كشاني كي خوانو خيزانيان بن چون کوتو مان حیوانک بو یک خانواده ابه دو دراوسه نابن به یک خانواده وانه دو خانواده ابه یک حیوانک سر ببرد اگر دو کس دو خانواده یعنی مثل حیوانک ابجدار بنو کاتب حیوانک حیوانی گوره به رش ولاخ گامیش حشتر امانه بو حوت خانواده ابه نک حوت کس حوت خانواده و حوت سر عائله اتوانن پیکوا بهر حوت یان رش ولاخ بکرن او رش ولاخ بکن بقربانی امام نووي درباري ام مساله افرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم حيوانك كسر بريوا فرميتي اللهم هذا عن محمد وآل محمد ام حيواني بو خوي خانوادك كسر بريوا افرمي لمن هاجا لو اشترك اثنان في شات لم تجز افرمي بو دروس نيا دوكس طبعا قال دوكس ديار ديار ما بس دو خانواد اشك خوي لرا حديثك پیغمبر ديني اگر مسلكا دو كسي يعني دو تاكبه چون الله پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بو خوي و آل محمد يك حيواني سر بري وك لبلو كافر مي دو كس لحيوانيكا دارم مبستك اويا ام دو كسا دو خاون خانواده بن لحيوانيكا بياني وشريك بن لحيواني بچوكا دروسنية لحيواني قوريا دروس دا دو خانواده سي خانواده تا حو خانواده شريك بن ام بابت اللي خلق برتسك نكينو برزان زور جرما مصياني آيني بداخ ووايل خلق قرسكن كابرا قرباني ناكا چونك من قرباني بو خوم بكم بتنها معلوم نالكم ببشكم لم خير چاوين لدسي منوية خيزانكم چاوي لدسي منوية من تنها حيوانكم بيسر أبري حيوانكش بس بو خوم يبكم أي أوان أما چي بي وجداني أكا بريزان خلق لقرباني سارد مكانوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كردوتي زوريني زانايان ريغيان بمداوا أما لخلق برتسك مكانوا با خلق بمسحة بيكا با خلق إما بلين كاكا هر پاره یک تان هیا خود خانواده کن یک حیوان تان نسره دوله من حیوانی گوره کن خاله تان قبول کن نی تان یک حیوانی بچوک بشی خود خانواده کن اکا با کبر عبادت کب کن ریگر نبین لم عبادت خلق سار نکینو با خلقی فقیر و حجار اوانی ممنون دن نرامتیان لگل اما بجدار بن لم خیره لبرو علین بله درست لخانواده اکا یک حیوان سر ببردره کن لیسا یک سفر نانقون یک حیوان بو همیان درست او کسانش کشن خانواده یک حیوانی که گوره بکرن تا حوت خانواده بجدار بن لحیوانی که گوره درست

เลิ

أكبر لا

والحب ذو العصف والرمان.

رب المشرقين ورب المغربين، فبأي

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي

والحب ذو العصف والرمح.

رب المشرقين

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: یعنی مسلمان
1: بلی جگه پرسی پرسی که اگه دکتور آیا کاتی قربانی کردن لکه و دسپی اکا آیا لرکم سرطای روژی ججن و دسپی اکا یا لکه و برزان لنوجی بیانی روژی ججن قربان و دسپی ناکا اما حالای لکه و دسپی اکا لدوای کاتی نوجی ججن و یعنی بونمونه اما ابي بزاي نوجي ججن كي اكلي نوجي ججن همو ما نزاني تقريبا ساعات و چارك اك ساعات اكو بزدقة دو نوجي بياني اكلي باش لدواي نوج دو خطبة امامش حساب كين باش اگر خطبة كان اكي 5 دقي شان بيب چه ده دقي بيب چه نوجا كاش اگر حساب كين 5 دقي بيب چه چارك اكي بيب چه واتا احتياطا اما دو ساعات دواي نوجي بياني اگر كسي بيوي قرباني بكا بلام لسرتاي نيجي بياني ونا اما قربانينيا وبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ريكي بياني دا وفرميت هر كسك لو كاتيا قرباني كي سر برهي به افرمي او گوشتك بو معلوم نالقي سر بري و با حيواني كي تر بكا بقرباني فرميت من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى افرمي كسي قرباني كر بل لن يشكر دكي با حيواني كي تر لبلي او سر ببره چونك او حيوانه بحيواني قرباني نجوى والروايات إيش كأ فرمي من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين أفرمي هركسك لدواي نجي ججن قربانيكر أفرمي أوح حيوانك لكاتي خويا عسر بريوة وسنتك مسلماني جب جكر دوا آخر كاتي قرباني برزان طبعا علماء خلاف يعني طبعا أوسر تاوت بان لمودس بيكا دواي نجي ججن وتبابلين دواي دو ساعات لنجي بياني احتياطا الانسان ام كاتبيكا باش تاكي قلتو مانا علماء خلاف يعني هنديك قالين يا كم روج او كروجي نحلي بي او تري روجي ججن لقال دو روجي ايام التشريق زوريني زانايان لسد اول كلم سي روجي قرباني اكري واتا لسيم روجي ايام التشريق اي ام بيلين شوارم روجي ججن علماء قلتو انا لشوارم روجي ججنا قرباني ناكري اما راي حنفي ومالكي وحنبلي كانيش قلتو انا باوابوني خوري سيم روش كاتي قرباني طاوبي طبعا ام رايه راي راجحني الراي راجح راي شافعي كانك خوما المذهب الشافعين تاتشوارم روجيش دروستا بلا احتياطا انسان لم خلاف بيت دروا وتايم دائما انسان بريزان يعني احتياط بو ديني خويب خمادم سي مذهب قلتو انا تا سيم روش ايواري سيم روش قرباني اكله اما بابين لم سي روجيه كما قرباني كان مان بكين حول بدين مقر عزلك مان هبي ني خين روجي شوارم شكرا لروجي شوارم تنها شافعي كان ريقيان بيداوة إما أمانوية كاريك بكين كلاي همو زانايان رأيان لسد بيكا كاريكا مقبولة همو زانايان كوكن لسد أوي كلمسي روجيا وكو عرزم كردن بكري نخرية روجي شوارم أما أفضلت لك كسي كيجيك العجدي كيبو بيخات روجي شوارم والله أعلم إن شاء الله قربانيكي قبولة وخواي بروردقان لي ورقده

love.

أكبر. لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دستكان تان هرب رنو باتوزي دعابك باوميدي اوي آميني يشيق لئيو قبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لدى باريمو بنا وزوانا كانت داوال لأكم باسمي عظمت، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دكين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خوهر توبان هي لي بپارينو خواي هر توبان هي داواي لي بكين خواي خو إما غيري تو كزنا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شايسي پرستني دخوايا خواي اگر گناه حکانش من زور بن اگر گناه حکانش من گوره بن بلام خواي لطف و مهربان و عفو تو گوره تره دخواي بكي بگوره و عزت و زلالي خولي ما خوش با يا ربي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي او دلا بنوري نوري خود پاكيتو خواي دلا كان بنوري خود پاكيتو خواي او دلا پيس من بگوري با دلا شي خوين او دلا رشي سپيكيتو خوايا خواي او بغزو عداوتي تيدا فريدي خواي دلا شي سليم دلا شي مطمئنا دلا شي پاك بيگرت من بقسمت كي خواي مهربا خواي جيان من خوش كي گزران من خوش كي خواي حالي امتي محمد لنا راحتي دايا خواي اورشي لامتي محمد بديتو خواي اورق لامتي محمد بديتو يا ربي خوايا امتي محمد عزت و سركوت نشان بقسمت بكي قوريو وتمكين نشان بي ببخشي يا اكرم الاكرمين يا ربي خوايا خوايا لغضبي خود بما پارزي خوايا لغضبي خود بما پارزي خوايا خمان ده پارزين بتو لغضبي تو يا اكرم الاكرمين يا ربي خوايا خوايا محرومان نكي لشوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرومان نكي خوايا لشوي ليلة القدر محروم منك خوايا لشوي ليلة القدر محروم منك يا ربي خوايا دعائي كما قبل بك خوايا هر نخوشك هر دردار دارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزنك كلا سزنو بندي خانية هر

گرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرضدارك خوايا هر بينوايك هر كسك محتاج وبيوستي بيتا خوايا دعاين قبول بكي خوايا دعاين قبول بكي خوايا دعاين قبول بكي آمين آمين.

0: قادر فمي الكثير الأخوامر دون زابق وين
1: فمي الكثير الأخوامر دون زابق وين
0: كومل بن لمزقة وتادرو درون تافاقين كومل بن لمزقة وتادرو درون تافاقين باش كراو نهاني قفتو رفتار تانتاقين باش كراو نهاني قفتو رفتار تانتاقين باندر وبانجي بيجاج بيت ليبو رادير بميل كثير الأخوة ويردون زابق وين
1: بميل كثير الأخوة بدون
0: زابق وين ليش السون دجيها مو كاريكا اقادا با ليش السون دجيها مو كاريكا اقادا با وريا بين لكاتي خوي اما دو دس بكار با وريا بين لكاتي خوي اما دو دس بكار با
1: فاندر وابان جي بيجاج في دلي برا دير بميل كثير الاخوة بدون زابق وين
0: بميل كثير الأخوان بدون زابق وين سيستيما

0: وابد نزاب اخوانا فميل كثير الاخوابد نزاب اخوانا فميل كثير الاخوابد نزاب اخوانا فميل كثير الاخوابد نزاب اخوانا
1: الحمد والحب ذو العصف والريحان.

رب المشرقين و

0: حمد
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

نجمة رزقنا في رزقنا مسمى نجمة رزقنا نجمة دجمة صبانا نجمة مسلمانا نجمة دجمة صبانا نجمة مسلمانا مسلمانا دشادين لدارن دا أزاد مسلمانا دشادين لدارن دا أزاد.

والحب ذو العرش.

رب المشرقين والمغربين.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

وجنى الجنتين ذاك.

love.

Allah.

Allah.

เลิ

والحب ذو العصف والرأس.

رب المشرقين والمشرقين.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

والحب ذو العصف والرمح.

0: الحمد
1: رب المشرقين ورب المغربين.

เลย

Love.

love.

Allah.

เลย

وجنى الجنتين ذاك.

love.

love.